تهيغ ولا سبا يامب ولا خضا مني قبل خزان وقال بردنا مارا بابا مربنا لف جبيان ادلا من ابرحما خلي ويك الشاد بوغا من ادقو قايش بحناك كامنا ويدخمني للقبطة ويبي انجبا تهيغ من اين الظاني مبرا كلا خذي بسي كلا بسي كيف بري مارا عبد المجيد تسمامه ما يخاين دربك يبردال بشو بارا بابا

معلوله وكيكيج ولميتي شو حاس كريت ويجي هاديا سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتنو شعب رنكي نار.

0: Se pronto con yo voy. Khawni kin la khawn akhwadit ya hawara wayam bin khawni kin la khawn akhwadit ya ya farhud gudi sananya kurem no ya yam تعبير اخوات تقول هو لا بي او تشو تالاني فوشيك بابي يزيد نادي ساني باس كيم لاني ايام والله صلاوك بي صالي ايام والله نقول قلبنا شفين حلال بي ويلي ايام دبلي دي خوش ميرين يا بخاط دمتاسكي دي ساني جبلك ايام
1: راديو بي

سلسله بنا مباركة مسوع من الغراب سردار جيائي ولا من اجل ذلك يدلق وتب لا يتفي شاي قابل الموات روجي عيدان وشاي ذلك يدلق من اجل اخرى لبشاق ويا سراب دائي ازل قاشي سكري بمنا عينك يلسل من بري جامعي شق وشمال دجو تيري جرو يدلع بشبالا مكاري غزالة تيرالي خيائي مدي لاو كوبان دكرت قوحي لاو قلي محرومي دستي تبشكي تشاوي تبشروني ترجع اجلي